0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله المستقبلين الشرفة وأصحابه أهل الصدق والوفا والتابعين الأسقياء لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ويا أيها الحاضرون أوصيكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله يحب المتقين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أو قال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورب الله تبارك وتعالى أن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا كافي المهمات يا رفيع الدرجات يا دافع البليات يا شافي الأمراض. اللهم أنت السلام اللهم منك السلام اللهم وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر من نصر المؤمنين في فلسطين. اللهم أذب أهلك اليهود في إسرائيل. اللهم مزق يهود في إسرائيل. اللهم دمر أهلك في إسرائيل. اللهم أذب وأهلك يهود في إسرائيل. اللهم آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الأكبر. أستغفر الله لي ولكم والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: لا إله أقوم ولا أمر ما دامت السماء سووا صفوفكم سووا ولا تفرقوا واعتدلوا أعوذ بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عملي لرضا إلا الفاتحة. اللهم انت السلام منك السلام عليك يا مولى السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا يا نتدار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام سامعنا واعطانا غفرانك ربنا واليك المصير لرضا الله الفاتحه. بسم الله يا رب. اللهم صل على محمد في الاولين امين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك سلامه في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وجلال في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم اعن علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والعافيه عند الحساب. اللهم انا نسالك الفوز عند القبر ومنزل الشهداء وعيسى السعداء والنصر على الاعداء ومرافقه الانبياء. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة والإثمين والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat. Diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat yang bertindak sebagai khatib dan juga imam Dr. Andes K. Haji Deden Abdul Hakim MA. Beliau adalah pimpinan Ponpes Darul Ulum Kabupaten Garut. Mengangkat tema Muhammad Uswatun Lil Alamin atau Muhammad Teladan Dunia. Demikian gamblang dan jelas dengan panjang lebar khotib menjelaskan tentang Muhammad sebagai Uswatun Lil Alamin. Di antaranya bahwa beliau adalah orang yang mencintai orang kecil, kemudian juga fakir miskin, orang yang kesusahan. Beliau juga orang yang meringankan beban orang lain. Orang yang tetap rendah hati walaupun menjadi seorang pemimpin negara dan juga pemimpin umat, masih menyempatkan diri untuk tetap menyalatkan, menguburkan warga atau orang yang menjadi rakyatnya. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Roy Wijaya dan Kang Rendi kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pendengar di manapun Anda berada, telah kita ikuti bersama khotbah dan salat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat.